0: Lalu berfirman, lihatlah kepada hamba-Ku, mereka berkumpul kepada-Ku dalam keadaan penuh debu dan kusut. Mereka datang dari semua penjuru yang jauh. Mereka mengharapkan rahmat-Ku dan tidak memandang kepada azab-Ku, maka hari yang lebih banyak pelepasan daripada api neraka-Ku ialah hari Arafah. Imam Nawawi rahimahullah menggariskan banyak perkara mengenai persiapan bakal-bakal haji. Antaranya pertama, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua dosa. Semoga mereka datang ke kota Makkah dalam keadaan tanpa membawa dosa. Kedua, belajarlah cara-cara melaksanakan ibadah haji. Hadirlah tuan-tuan, hadirlah ke kursus-kursus haji. Itu tanda komitmen kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diterima dan melayakkan diri sebagai tetamu Allah Ta'ala. Ketiga, semasa di sana bertolak ansur dan saling memaafkan ketika di tanah suci. Elakkanlah banyak berdebat dan bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah dan sia-sia. Dan keempat, banyakkan membaca Al-Quran, zikir, solat dan tawaf di tanah suci. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati perkara-perkara berikut. Pertama, haji merupakan salah satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh umat Islam yang berkemampuan. Kedua, jemaah haji adalah menjadikan keberadaan di tanah suci untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jauhi perkara-perkara yang melalaikan. Ketiga, kepada bakal haji, hendaklah memperbanyakkan taubat, ulang kaji ilmu pelajaran haji dan hiasi diri dengan sifat-sifat mulia terpuji mahmudah. Keempat, setiap individu Muslim wajib menanam azam dan berdoa bersungguh-sungguh agar dapat menunaikan ibadah haji pada masa hadapan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati, faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan kemungkaran agar mendapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi tiada penghujung. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, kebahduli paduka baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, bertitah menggalakkan kita semua agar sentiasa solat berjemaah, bawa anak-anak keluarga ke masjid-masjid dan surau-surau berdekatan di qaryah masing-masing. Ajarlah ahli keluarga, terutama anak-anak remaja, untuk imarahkan lagi masjid dengan solat berjemaah, hadir mendengar kuliah ilmu, halaqah Al-Quran di masjid-masjid dan surau-surau. Di samping itu, mimbar mengingatkan sidang jemaah sekalian dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu dan mencabar, agar kita sama-sama sentiasa berjimat cermat dan berhemah dalam menguruskan perbelanjaan harian. Marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Ta'ala agar memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita supaya kemelut ini tidak berpanjangan dan berlarutan. Demikian juga, janganlah kita lupa untuk terus mendoakan saudara Islam kita yang masih tertindas di seluruh dunia agar mereka mendapat perlindungan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. فرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيدي لله بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية ودولي بدوك بغيند سلطان فهان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابني المرحوم سلطان حاج أحمد شاه وكذلك لولي سمو أهلي وكذلك لسموي ولي أهدي ودولي بدوك مولي تنكو محكوطة فهان تنكو حسن إبراهيم علم شاه ابني السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. يا الله كنيكالله pada kepaduli paduka baginda Sultan Pahang yang dikasihi, dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang benar dan lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansuri ikhwanana muslimin wal mu'minin wal mujahidin wanjal mazlumin wal mustad'afin fi Falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al Islam وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في مسجد الأقصى وهو حر عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بحان خاصة وماليزيا وسائر بلد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرم عنها الوباء وكنا الشر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

وَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد رسول الله.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

كفروا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.